يوحى إلي خول نيل نيت ني في يالا دوكو يالا دو واخ نيت ني نين خانا خامو لين لي واجي نيت لا ديدي داي واخ يونتي بي واخال كو سا بوب داكاي واخ ني واخال كو سا بوب واخال نيت ني نين نيت لا سو لين واخو ني نيت لا لي ني جابيل لو ويسو نيت دا نال دي واخ ني نيت لا با ني دغ ني نيت nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xépp bokku ñu waso na nga lañ ko wax te ya ko wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañ ma wahyu nak dañ ma wahyu dañ may dey waaw dañ may dey te duñ len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defene dañ ñuy dey diko dey ndax dafa am xetu dey mu ne muy wahyu bo xane bo xajon wahyu juroom ñaar fukk ben la cey don kon neew ni dole lolo moy gewante gu bax wala ilham wala ifham wala yidemini ko yoy ñukoy tuddé mandarga yi nga xamné ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayat yunit bi dal kon yalla néna ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu واو لست الا بشرا مثلكم قسمني الله بالرساله والوحي وانا داع لكم الى توحيد خالقكم وموجدكم الذي قامت الادله العقليه والشرعيه على وحدانيته ووجوده سبحانه وتعالى انما لفنك دال الهكم سن يلا اله واحد بن يلا رك يلا بن يلا رك لا انما الهكم اله واحد سين يلا جي بن يلا لا بعد بوبي سين يلا جي بن يلا لا تبارك الله خامله كات يي جانغال كات يي جيجو سي خام خام تي ييب لي نيو جانغ دا نيو واخ ني ليم نومبر اور رك مو ام واو نومبر اور رك مو ام بودي سي عرب دا نيو واخ ني رقم واحد رك مو ام واي اثناني دنج تي داكور ني موي اثناني واي امو لي لول موي خامنا ني بو امي بن درم دادي امات بنن درم داغ نان بن درم بلس بن درم ايغال نياري درم كون با لغي داغا بولي نياري بن مولا تخ ام نيار واي نيار امو دانا بن نياري درم بلس نياري درم موي نينت درم da nga boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul ku fa jaar ba tey da nga gis jeexental yaak yooyu lam yandaris rapput yàlla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba léegi bi maana yow mii weddi naan yàlla du mën a nit lóot ña la yàllay wax ne ba bisub tey bi boo fa jaaree gis fa lu lay wan ne fii la ñu nekkoon inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan mandarga muy wone kattanu yàlla lil mu'mina ci ñuy gëm jarul sax ñuy dem foofee waaye war nañu gëm ne loole lu sax la ndax yàlla moo ko wax maa ngi suratul hijri aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne wa in kaana nekkoon na ashaabul aykati waa golba la zaalimina di ay toñkat al aykatu mooy gol waa golba mooy niti shuaybu ya gol nag mooy garab yu bari dañuy wax bu dee ay guy bogo guy yu bari yu dajaloo moo tudd bogo bu dee ay garab yi kese ñu ne ko gol bu dee barab bu bari ay rat nag ñu ne gol bi rat buñ daan jàng suratu kuwirat suratu takwiri bokk ishashamsu kuwirat dañu ko daan tuddee gol bi rat maanaam tool bu bari ay rat ndax loo wax rek ne rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat loo wax rek ne rat
ba sar ba sore lo.